0: irukum fi dini wala mukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin أولئك المظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفر لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا عليكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفر فأعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجكم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادكن ولا تنا ببهتان يبترينه بين أيديكنا وأرجلكنا ولا سينك في معروف فبايعهن واستغفر لكن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا أمن غضب الله عليكم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور سورة الصف مدنية آية 14 بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعي إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم النور ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون يَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين سورة الجمعة مدنية آية 11 آية
1: أنصاري كراتن القرآن من جرما wanda Mas'ud Abdullahi sarki ya dauki nauyin kawo muku muna roƙon Allah ya bawa ƙasar mu Najeriya zaman lafiya da jahar mu ta Kano ya yi riko da hannayen shugabannin mu ya ba su ikon sauke nauyin da Allah ya dora musu ya kawo mana ci gaba a wannan ƙasa ta mu amin summa amin
2: Taskar Arewa
3: daga nan mita 93.1 Arewa
4: mutum ya zama saurayi ba rabuwa ake da shi a fita harkar sa ya ta rayuwarsa shi kadai ba a san me yake ba daga yan 14, 15, 16, 17, 18 zuwa 20 din nan lokacin zamanin rawar kai da fusgar samartaka da jin cewa an fi kowa fahimtar duniya a wannan lokacin ana buƙatar saurayi a jashi a jiki a kusantar da shi a dora shi a hanya a raba shi da abokai a lokacin duk lokacin da ka bari abokai suka fi tasiri akan sa fiye da kai to shikenan fa ka barwa abokai shi sai dai ya zo ya maka abinda abokansa suke koya masa a cikin gidanka amma in kana

0: إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.
1: يا آنسا لعلى الذي له نعمى كان الوجود بأسره

يبهودا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. السلام عليكم يا عشاق النبي ورحمة الله وبركاته. ويوشيني كراتمنا عشرين دا بير زي مكا عشرين دهم طب يوني كراتمنا عشرين دهم أتكي وانا سلسلة وانا شكرا مي البركة تدبو نيدا داريه ندى أربعين دا تقص واتو يو وما ga watan 8/2026 Allah ya amfane mu da abin da zamu karanta. Allah ya amfane mu da kaunar shugaba sallallahu alaihi wa sallama, kuma Allah ya kara masa daraja, Allah ya saka masa da alkhairi. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ma huwa ahlu. Allah ya kara mana san manzon Allah da san ƴaƴan ɗakin sa da sahabban sa da sauran ibadullahi salihin. Wayannan karatuka Allah ya amfane mu da su, dan Allah ya kai mu rana asabar shine ranar da za mu khatma, sai kuma yau rai idan Allah ya raya mu. Saboda haka Allah ya yassara mana, Allah ya tsara mana barkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To a kafin shiga cikin karatun yau, akwai wata fa'ida da muka karanta jiya. Aka ce ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوبه غني سنرى تبين قرشي. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على أحد ما وجد على أهل بئر مؤونة. في رواية كيف هذا بنتبع نيشو قبار sallallahu alaihi wa sallama ya samu damuwar rai irin damuwar da ya samu kan kashe wa'annan makaranta har wajen mutum 70 ba. To sai aka amfani da kalmar wajada. To shi wannan fi'ili na wajada wani irin fi'ili ne, shu'uman fi'ili, yana zuwa da fuskoki mabambanta. To kamar da Al-Hafiz Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari, abinda yake ayyana, abinda yake tabbatar da nufinka kan wannan fi'ili shine masdaransa. Masdaransa shi zai nuna me ake nufi. Kun ga wajada ya samu, wajada ya yi fushi, wajada ya yi tsuntuwa, wajada ya yi wadata, ya zama mai akwai. To akalla dai yanzu na faɗi hudu, akwai raguwa ba su kenan ba. To idan kana nufin wajada, ma'anar akwai na samu, an samu wani abu ko wani ya samu wani abu, to sunan samuwa wujud. Wujud kuna ji shine masdaran samu. In ka ce wajada wujudan, to yanzu ma'ana ya samu wani abu, samu na gaske. Kaga wujud ya nuna manufarka. In kana nufin tsuntuwa, wajada alaji, kana nufin yayi tsuntuwa, sai ka ce wujdanan, wujdanan. Idan kana nufin wajada yayi baƙin ciki, ya samu sosuwar zuciya, sai ka ce wajdan, wajdan. Idan kana nufin wajada ya samu wadata, shi kuma sai ka ce jida, aljidatu.

0: سيشي ما بيبي لو حلال لا كسا الأمة مشو تحلم لا كسا مدات وانت تكابا مدولا فيك حلك مسلمي باجي
1: This is in the Ukuda Ubudea, Azawang FM.